ماني مان من تو بخشوي سفر انت مرتشيلي تقع من هاني اكس هيدا توخيري بنش سفر بيلك نانا مختاري اكس سينا دم جيبت نوع روندي دوري سيري داني كروزا متي يمشي فيري تقع دم كاري

ماني مالي ما ندبش شي سفارة انت مغتشيلي تقام من هاني اكس هيدا تخيري بيش سفارة بيلك نانا مختاري اكس تينا دم جيبت نوع روندي دوري سيري داني كروزة متي يمكن فيري تقام دم كاري لاك